أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. En yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno mo derdiraabe julbe hande bo hawri en ha tafsirul qur'anil karima kitab safwati tafasir ha surawul bagara en donno lara ha surawul bagara jawmirawo subhanahu wa ta'ala umrinul mal al malaika no nibe sujidina annabi adam alayhi salam كيف يصح سجود لغير الله؟ والجواب أن سجود الملائكة لآدم كان للتحية، وكان سجود تعظيم وتكريم، لا سجود صلاة وعبادة. قال الزمخشري: السجود لله تعالى على سبيل العباد ولغيره على وجه التكرم، كما سجد الملائكة لآدم ويعقوب عليه السلام وأبناؤه ليوسف عليه السلام. إننا لارجع ومراه سبحانه وتعالى أمرنا ملائكة أن بسجدنا آدم عليه السلام نوي سجدير ما يفعي نانو فيان نوي أنس بي آدم سجدين تتنا الله بو إنو ينو أكو سالينو ولا مو بسجدين تكوين آجا ومراه سنيدو إنو يحلبو جا ومراه سنيدو نيو أمري ملائكة أن سجدنا آدم جواب مايكم سجدير جي جا ومراه أمري ملائكة سجدنا آدم عليه السلام دو سجدير جي سلمنا أنغو جي نيدي جي كوفنغول jete dungal na sujidere je dewal sujidere je dewal ondo herdini jawmirawo subhanahu wa ta'ala amma sujidere je malaika en sujidini adam alayhi salam be je annabi yaqub alayhi salam be mudun sujidini annabi yusuf alayhi salam bi ko do dum sujidere ko fungol be te dungal al adam be on vaino non eni dino bo ha en lara neni jawmirawo vi umri malaika en fu sujidina adam alayhi salam fasajada al malaikatu kulluhum illa iblis aba eni de lara iblis oboto woni kana iblis min al malaika al jawabu ikhtalafa al mufassiruna ala qawlaini dhahaba ba'duhum ila annahu kana min al malaika bi dalili al isri al istisna فسجدوا إلا إبليس أبى وقال الآخرون الاستثناء منقطع وإبليس من الجن وليس من الملائكة وإليه ذهب الحسن والقتادة واختاره الزمخشري قال الحسن البصري لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين ونحن نرجح القول الثاني بالأدلة الآتية kongol baawol man bo en do yama kadina no nanayo malaika en kam en wino aran surawol bagara en don no bolwano hala bi adama hufri hala bi adama do yedda bi adama do mari sifaji tati mu'mini en do der mabbe nafiki en do der mabbe heferbe do der mabbe amma malaika en bo yebre wore tan kambe kala ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kambe ben kam malaika en do yeddata Allah sam be huwobe ko Allah umri be huwafu en noy on jotaka iblisa do der mabbe na ko iblisa wala der mabbe jawmirawo hawri mo be mabbe on kanyu en larata do moji be fasirobe alquranu sennidum hado ge kongudi didi yebre mabbe arande be wiata mala iblis do der malaika en ngam jawmirawo vi o umri malaikatu an yasjuda li adam o wi ay malaika be iblisa o vi malaika en fu nden taw o ittitini o vi malaika en go fasajadu illa iblis o vi ne be sujidi se lati se wane tan iblisa do on sujidai nden o fasirobe wobbe bo vi istisna do dum tayidum na o istasnain iblisa do hander malaika en be wiata yo iblisa do der ginnawol on laysa minal malaika o wonai hander malaika en on der gi ummatore ginna worona der ummatore malaika hado kongol may on bo hasanul basri kanko bo woni be gata dafu be fasiro deftere modi bozo zamakhshari kanko fu odo jabi kongol didabol on
Iblis do wonay ha der malaika en wato wonno wondi be mabbe on be fu be donno wondi on bana no adam alayhi salam be hawa wondi no be mako ha aljanna jawmirawo ne wari jippirgo be bibe ihbitu jami'a jawmirawo bibe jippe won fu modon o bi jippu an be iblisa iblisa lata der bi adama o wondi no be adama en non o lata bo der malaika en o wondi no bo be malaika en do on kongol je jawmo deftere fasiro o fasiri do kitabu safwati tafasir imam sabuni kanko fu kan kongolon o rajjahni kongolon o jiltiri watay kangol buri lollugo lollidini kongolon ngam dumeju be dalilaji o sufti dalilaji wadi nay ha lesdo o volwi do dalilaji nay do ngam maji won wadi kanko jawmo deftere safwati tafasir o lollini iblis do na langel gel wala no der malaika en gel wala abo der bibbe adama kangel bongel don no ha der ginnawol ko bongel don asin fuma gel fere o wi aranol manni al malaikatu munazzahuna anil masiya la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa iblis qad asa rabbahu qad asa amra rabbih o wi aranol mayni malaika en do kambe do be daynaabe ha geddal kasam kambe do be yeddata alla sam ko alla senido tagibe ko alla umri be fu be do huwatan ko alla hadi be fu be do hadi citan kambe do naabe yeddobe alla sam nenen ta iblisu bo jawmira umri sujidine adamani wa sali sujidingo adam nder kam o lata ki o do nder malaika ngam ko ngol jawmira won o wi malaikatu la ya'suna allaha ma amarahum be lutata ko jawmira o senido umri be kambe iblis woni o luti didabol may bo jawmo deftere viata didabol may bo al malaikatu khuliqat min nurin wa iblis khuliqa min narin fatabi'atuhuma mukhtalifa nenenta en laarino ha deftere aqida jawmo deftere roro e cenyo malaika en tagraabe be annora alla senido tagri malaika be annora be jayngol annora do won mala alla senido tagri malaika en nendenta iblisu bo alla senido tagri mo be yite en do andi yite be jayngol yite ka hunde ferfere yite do dum woni dum lahibu dum yite demgal yite yite hubbaange kange won alla senido tagri iblis amma malaika bo annora jayngol je en larata jayngol yite man do annora won jawmirawo tagri malaika en na dum be yite na won yidum ferfere bana adam alayhi salam tagrabe lope en andi leddi lope kananda be yite yite bo nanda be annora dum paddum fasiluji ferfere nu fannuji ferfere bi adama ma fannuol mun jawmirawo tagri dum be leddi ginnawol bo jawmirawo tagri dum be yite kanjo tagri iblis malaika bo jawmirawo tagri dum be annora izan jawmirawo tagi annora tagi yite tagi leddi nden taw ho itati do otagiri ummatoje tati fere fere nen ka holli en yo iblis do o wonay ha der malaika en dalila tatawa bo viata al malaikatu la dhurriyata lahum wa iblis lahu dhurriya jawmirawo senido wi afata takhizunahu wa dhurriyatahu awliya min duni malaika en do be wala zurriya kambe be wala bikkoi be danyata be teata be danyata be rewobe Allah tan nendenta iblis bo do mari zurriya Allah senido vi on ho san mo kanko be zurriya mako be asgol mako be bikkoiji mako do on wada be kambe on awliya kambe on on famrata on wada be kambe on walen mon on walitira be mabbe on wada be himbe mon be sobirabe mon on do utana be won acca jawmirawo na kongol nayabol bo jawmo deftere viyata en annasu sarihu alwadihu min suratil kahfi an ala annahu min aljinni wa huwa qawluhu ta'ala illa iblisa kana min aljinni fa fasaga an amri rabbi wa kafa bihi hujja wa burhana kongol nayabol bo o wiyata en yo annasu nasiro wari bangudum sarihun wolwadum bangudum asura wol kahfi jawmira osenido yecien iblis do do der ginnawol wodo der ginnawol wala der malaika jawmira osenido vi fasajadal malaikatu
كلهم إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي يوم ربي ملائكة ركبه فوق سجدني آدم عليه السلام سناني إبليس إبليس دو ولاتي نو هندر جن ورنو در أماتور جن ورنو در جن كان كدوكا وفني ولوتني أمرو جوم راو ماكو إذن جوم دفتر في حجاج جين لاري نايدون لي حجاج سمبت دي كولات en iblis wona der malaika en kanyu wadi o lollini kongol iblis wona der malaika en be ayaje de en laari do ayaji tati labde ayaje tati labde jawmirawo holli en iblis do wona der malaika en kanyu on jawmo deftere jabi bawoto ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala ne ni o yecci en hala adam be malaika en be sujidere adam be malaika en bo no malaika en sujidire adam jawmirawo wayliti titi bibbe adam jottakam wotiti banu israil bibbe annabi yaqub alayhi salam kalimatu israil kalima ajami kalimatu ijra israil do kalimawal maynalum kalimawal arabia kalimawal tana arabia on nasi alquranul karim kalimawal maydo mana magol bavigo abdullahi israil do bavigo abdullahi mojon israil maydo yaqub alayhi salam annabi yaqub alayhi salam jamira waddi gissa mabbe gissa annabi gissa banu israil kadi min bidayati hadhihi alaya ila akhiriha ورد الكلام عن بني إسرائيل وقد تحدث القرآن الكريم بالاستهاب عنهم فيما يقرب من جزء كامل وذلك يدل على عناية القرآن بكشف حقائق اليهود وإظهار من طوت عليه نفوسهم الشريرة من خبث وكيد وتدمير حتى يحذر المسلمون أما وجه المناسبة فإن الله تعالى لما دعا البشر إلى عبادته وتوحيده وقام للناس الحجج الواضحة حتى وحدانيته ووجوده ثم ذكرهم بما أنعم به على أبيهم آدم عليه السلام دعا بني إسرائيل خصوصا إلى الإيمان بخاتم الرسل وتصديقه فيما جاء به عن الله لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة وقد تفنن القرآن الكريم في مخاطبتهم فتارة دعاهم بالملاطفة وتارة بالتخويف وتارة بالتذكير بالنعم عليهم وعلى آبائهم وأخرى بإقامة الحجة والتوبيخ على سوء أعمالهم وهكذا انتقل من التذكير بالنعم العامة على البشرية في تكريم أبي الإنسانية إلى تذكير بالنعم الخاصة على بني إسرائيل آية جغران دو جاومي راو سبحانه وتعالى فردوري دي بيلم تغني ماجي من دو بنو إسرائيل كان بيوني يهود أسلم بدو بنو إسرائيل إسرائيل لدوم النبي يعقوب بناكو ينلارينو سالينو ننتا جونتا لس يوغاما ببوكاري وارتي كامبيوني يهودو جاومي راو سنيدو دو صفة بي بادي وارغو جوس اوها القرآن الكريم جاومي راو دو صفة حالما بي ياكي فيري جاومي راو سنيدو دو ولنا بي بي اندام ياكي فيري جاومي راو دو هلنا بي ياكي فيري بو جاومي راو سنيدو دو صفة رابي نيما جيما كو جيو نيميني دو مبي بي دو بابي رابي مبي ديگا النبي ياقوب ديگا حيوتي النبي النبي يوسف عليه السلام النبوين كوني لس النبي يعقوب عليه السلام جاومي راو دو سيفتورا بي ننتا جاومي راو دو هلنا بي بو ياكي فيري ماسين نن ياكي فيري بو جاومي راو سني دو دو فولوين بي نوني بي نودينا بي نودينا النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم نغم بي دو عندي دوم لاب دوم دو فنغاني بي هدفتر توراتا sifaji annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallama be do andi sifaji mai labdum chawmirawo do vanginina be teddo be yecca be taabe nyukkina sifaji do to ni annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallama wardi be alquranure de be nu dina dum taata be nyukkina be jaba dum
nenen yaake feere bo jawmirawo seniiɗo ɗo herɗina yeccaɓe yo nemaaji je nemini dow baabiraaɓe maɓɓe. ɓaawo ton jawmirawo seniiɗo ko waɗi on o dari dow aayaaje ɗo ɗuuɗi aayaaje ɗo ɓadi yottugo jusuwal qur'aanu timuɗum, heɓa jawmirawo seniiɗo vanginana julɓe ko woni ha nafsuuji yahuudu. kanjum waɗi alqur'anul karim volwi hala yahuudu en masinta, heɓa vanginana julɓe koni woni ha nafsuuji yahuudu, sharruuji ko ɓeɗo nyukkini ha nafsuuji maɓɓe, be kaydu be tadmir ko ɓeɗo nyukkinini julɓe, ko ɓe waɗinta julɓe, ko ɓe hallanta ɓe, ɓe ko ɓe yibbininta julɓe, ɓe habdata haano ɓe yibbinira julɓe. kanjum won alqur'anul karimi vangini ɗum dari ɗo vangini dow majum. jawmirawo subhanahu wa ta'ala nyukkinai ko ɗumeju. jawmirawo seniɗo fistinini julɓe ngama julɓe anda no wadata be maɓɓe. jawmirawo yeccina aya feere, lantarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, hano kure feere yahudu ɓe nasara fu yerda tama annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallama sei to a tokki dina maɓɓe. e nonnon bo ila yawmil qiyama yahudu en ɗo jogani julɓe, ɓe yerdata julɓe, ɓe jaɓanta julɓe, sei to julɗo acci juldam kumun acci ko islama umri ɗum tokkitani ɓe, hotani dina maɓɓe, hitiri ɓe kitaji maɓɓe, ndendenta ɓe yerda julɗo. allah seniɗo reenu en nde jawmirawo tindini en sifaji ɗo pat, ndendenta jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi bada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

أمر ربكم أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي. أن يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوك أن يتنمو هندبو هوريا هندر دفتر من كتاب صفوة التفاسير دفتر تفسير القرآن الكريم. أن دنها سورة والتتابلها ترتيب القرآن الكريم. أن دنها لها دو آية سبا إني يددابا قالوا بانتري بيكم والجاو مرا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. مناسبة لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ولادة يحيى ابن زكريا من عجوز عاقر وشيخ قد بلغ من الكبر عتيا وذلك بمقتدى السنن الكونية شيء خارق للعادة أعقبها بما هو أبلغ وأروع من خرق العادات فذكر قصة ولادة السيد المسيح عيسى بن مريم من غير أب وهي شيء عجب من الأول. والغرض من ذكر هذه القصة الرد على النصارى الذين ادعوا الألوهية لعيسى فذكر ولادته من مريم البتول ليدل على بشريته وعاقبه بذكر ما أيده به من المعجزات ليشير إلى رسالته وأنه أحد الرسل الكرام الذين أصهر الله على أيديهم خوارق العادات وليس له شيء من أوصاف الربوبية. نن وقت نجو مرا وسبحانه وتعالى تمنين قصة دانيك يحيى ابن زكريا عليهما السلام ديغادو بول دبوني جمو دانيتا ان رتي جوني جو تمبودو كم ببين بداني بنجل be dañi ɓingel o yecci en bo mujizaji ko bawki bawɗe jawmira subhanahu wa ta'ala be hikmaji jawmira subhanahu wa ta'ala waɗi har dañeki annabi Yahya o tokkitini ha dow majum be koni kujeji lutiɗi sunnaji dow lesdi ndini ɓiɓɓe adama andino ɗum.

جامرا سبحانه وتعالى وي وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك أي أذكر وقت قول الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله اختارك من بين سائر النساء فخصك بالكرامات ويا محمد قل لهم يا تشلي نصارى

en be yecci himbe halul kitabi do famtu nubele wakkati de e malaika jo jibril alayhi salam o wino ya maryam annu le jawmira o sufti mada jawmira sufti maryam ha der rewbe ndendenta o herdini maryam be dokema ko be karamaji mako di o teddiniri maryam ndendenta wata haraki min adnas wal aghzari wa mimma ittahamaki bihi al yahud min al fahisha innun o siftor bele yube ya muhammad wakati de jibril alayhi salam don no yecca maryam kanko do suftado jawmira sufti muhande rewbe e senni molati o senido e hokkimo dokke hokkimo mo e mudun wanni mo karamaji labbini mo hakala sofu kafu be fawahish kapat be ko yahudu en tumino mo diga fawahisha diga kujeji nyiddudi elnidi di pat walanadi di wala hamako nunnon jawmirawi wastafaki ala nisa'il alamin ay ikhtaraki ala sa'iri nisa'il alamin litakuni mazhar qudratillahi fi injabi walad biduni ab nunnon jawmirawi subhanahu wa ta'ala wi yusufti maryam hande rewbe alam jido fu ngame ba maryam do wallata kanko do o masdar kanko do lata yo dum aya on bangi ka aya jawmirawo bangi ka hado mako kanko do noni o danyiri bingel biduni baba ko bila baba o danyi bingel bila gorko memamo o danyi bingel do dum aya ma pindiha ka jawmirawo subhanahu wa ta'ala wangini hado maryam lata aya hado kala ko woni har duniyaru mai fulara aya jawmirawo subhanahu wa ta'ala ba ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokiti ya maryam kunuti li rabbik ay ilzami ibada عبادته وتاعته شكرا على استفائه واسجدي واركعي مع الراكعين اي صلي لله مع المصلين نن جاوميرا سبحانه وتعالى ويتاي مريم يا ان مريم لسم ديوال لسم دوتاكي لسم ريو جاوميرا ويبو دوتانكي جاوميرا سبحانه وتعالى ايبو يتوكي جاوميرا سبحانه وتعالى حدو سوفتان دي جاوميرا سبحانه وتعالى سوفتي مادو اييتا جاوميرا وحدو ماجوم نن الله تعالى ندير سجديبه ندير ركنيبه halata adun der sujidibe sujidinibe jawmirawo enonnon ruknu alata adun der ruknibe be hautade be ruknanobe jawmirawo ei bana wigo ando ajula na alla senido hautabe julobe ajula dhalika min amba'il ghaib nuhihi ilayk ay hadha alladhi أي هذا الذي قصصناه عليك من قصة امرأة عمران وابنتها مريم البتول ومن قصة زكريا ويحيى إنما هو من الأنبياء المغيبة والأخبار الهامة التي أوحينا بها إليك يا محمد ما كنت تعلمها من قبل nannan jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wiyata annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallama annunda gisaji di isko mi yecci mahada gisaji mi gisanta mado diga gissa debbo imrana kanko wiyete hanna dada maryam nannan be gissa maryam albatul biko maryam mo gorko me maydum dendenta dani bingel nannan gissa tu zakariya be yahya ndoti jo naye jo be debbo mo danyata naye en be dani bingel yahya dum do dum pat majum ya muhammad dum gissaji dum hubaruji birni di
dum andinam ji birniidi e mardi himma bo masinta on min laati min do wahya maado mai min do maati na ma hubaru majum min do andina maada toni jawmirawo wi toni jawmirawo andinaino ma an ya muhammad andataano gisaaji di kanjum on wadi jawmirawo andini maadi وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أي ما كنت عندهم إذ يختصمون ويتنافسون على كفالة مريم حين ألقوا سهامهم للقرعة كل يريدها في رعايته نن جاومراو سبحانه وتعالى ودو يا ان محمد ها فهن جاومراو يتش النبي جومن محمد صلى الله عليه وسلم اندو على تاكي ادن در نصارى اندو او ناين در مابه اندتانو بو قصاجي دي فاتني من يتشاينما نندنتا himbe nasara endo be laati no be don no jokkira jokkirli endo non tabo ko mojo fudon no habda dada oya yidi kaymon hosa maryam wakati ni dada mako sahimu baitul migdasi o laati kanko do jaggano baitul migdasi jawmirawo bo jabi nezru mai o laati o hotani baitul migdasi worbe on wonanno ton denden tawo debbo woni ton do holla wulati kanko do o latan salihijo ko mojo fu yidi lata halles mun kaymon o woni halles mun on salihijo banni woni beren no wada kuro be vinda dereji be sakkina be lara kadi dum mojo on gur unyanata do mudun ko mojo fu yidi ne gur udo nyana do mun dum do pat an ka andano ya muhammad yeccu nasara endole وما كنت لديهم إذ يختصمون أي يتنازعون في من يكفلها منهم والغرض أن هذه الأخبار كانت وحيا من عند الله العليم الخبير ننتا كنفع ما به بروجدو pat ya an muhammad do do dum wahyun jawmirawo jippina do ma wahyu heba do do dum ummi diga jawmirawo andudo jawmo hibrajo kanko on do yecca ma kubarudo wala ko nasara en viata ma do mai sam روي عن حنة حين ولدت حالفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وهم في بيت المقدس كالحجبة في الكعبة فقالت لهم دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم ثم اقترعوا فخرجت في كفالة زكريا فكفلها زكريا في اللامة ها قصة حنة وقت دي كانكو دو دينو مريم وغل وطارنجل هاندر لبول دي وطارنجل هاندر لبول وهو انجل وياري بيت المقدس ويهي وسيجنجل ها أحبارين أحبار بو اندو عندي كم بيوني علماء اليهود kambe woni modi be yahudu en o yari bingel gel o yahi o sigi ha mabbe kambe do be laati kambe on don no jodi no ha baitul migdasi himbe annabi musa alayhi salam kambe woni wietebe yahudu en no o yari bingel gel ha totton o yahi o sigi kambe do be laati no be do jodi ha baitul migdasi bana kambe woni ni aynobe julurde masjidul aqsa aynobe baitul migdasi nde o yari ni be o vibe to nda do mi waddani mon o do hunde onde mi wadi togayere am nda togayere do mi waddani mon de amana ha jungo modon o togino odon no ma gorko vurti debbo be mai fu wartini be o vibe mi togino mi wartini mon ha jungo mon amana

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إنتي جاومي سبحانه وتعالى دوكو نيتان موهاندي بو هاورين ها إذات النور ها راديو النور ها برنامج ميدن نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. إننا لا راها برنامج

نعم ده أسود عاش فيها تا خول عند نسي ساري أبو بكر تاوي دادا ماكو أم رومان دادا عائشة سيدا خول فيها تا مو يا أم رومان أدخل الله عليكم من الخير والبركة وفي مجاو مراونا دينيها مودون خير بي بركاجي خير دمي بي بركاجي دمي جاو مراونا دينيها موندو دادا عائشة يمتي مودوم دمي جمون خير ماي بي بركا من وفي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليني مو نولادو ألا ليني أمي ورمي مو ينمو عائشة دادا عائشة فيتا موتو ما شاء الله نوتي تن فيتا مورينو توني هيدي كارينو أبو بكري

فدخل أبو بكر على مطعم وعنده امرأته أم جبير وكانت مشركة فقالت عجوز يا ابن أبي قحافة لعلنا إن زوجنا ابننا ابنتك أن تصيبه وتدخله في دينك الذي أنت عليه فلم يرد عليها أبو

بكر بل التفت إلى زوجها فقال ماذا تقول ما تقول هذه فقال إنها تقول ذاك فخرج أبو بكر أبو بكر يهي ما بهبا يوتي دنوبي ما بيوتي تاوي دادا جبير غوتاي بابا جبير بي دادا جبير رو جودي دي ننن دادا جبير رو بو وقت ما بي ولانو در إسلام وقت ما جمدو ولانو در كفراكو de o yi Abu Bakri o jabbaidum ko jabbama ma so vidum ya andi abi guhafa woni mo be bi ba mako o viata mo min donu mani adi mani to min hosi bingel maado min teni bingel amin bingel min do amma ho angela nasina dina maada a wartira ngel jullo ngel nasa dina Muhammad Abu Bakri jabay sam wailiti lari goriko emi mo ko pulde boro viata so vi ko ovi maidoni ovi Abu Bakri nangi la oltan vurti sha'ara birtiyahin lima ahallahu Allahu min wa'dihi wa'ada ila baytihi faqala li khawla id'i li rasulullah ovurti tan uru yawa uru de'iti o hebi o siwti jawmirawo daktinimo alkawal mako je hoyno o teni nanno be biiko to mauni o tenanno bingel mabbe do o hebi o jippini alkawal may jam be holli mo to bi bingel mabbe tei bi ko bingel mabbe wonan do ke fera ko bi ko bo jullo sahabojo na wadata o hebi tan o sey o vurti ko jawabo ja baybe o hoto yehi o tawi khawla o vi ata khawla yona namnulado alla lawge fa madad khawla ilayhi sallallahu alayhi wa sallama fada'adhu faja'a بيت صديقه أبي بكر فأنكهه عائشة وهي يومئذ بنت 6 سنين أو 70 على متاع نعم خول دوغي لوغ ليهيتي النبي صلى الله عليه وسلم يونيمو ووري ووري يا ساري صباجو ماكو أبو بكر دو يوتي أبو بكر يا مايمو أموينو عائشة نا أيدي عائشة نا ودينين أبو بكر تيني مو عائشة وكاتي ماي ريناي هكا مو عائشة رينها عائشة هيوتا Aisha dubi jego wakati mai. Riwaya fere bo filivi Aisha wakati majum do. Siti au sabu sinin. Wadon dubi jego ko jedidi, ko jego nder jedidi. Abu Bakri teni mo Aisha. Diga wakati mai tan. Wa abuha endo andi Aisha kai moni bi Abu Bakrin. Abu Bakr ibn Abi Quhafa ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Tamim ibn Murra odoner banu Murra dada mako dada Aisha bu Ummu Ruman bintu Amir bintu ibn Amir aw hariwaya ferebo bintu Amir ibn Umair min bani Haris ibn Ghanam ibn Kinana dada mako na onlari tarihi kasira kano yechirien dada mako biwaine haka kirabe dada mako be ba mako bo waine biwaine haka kirabe ba mako sira yechien wadanyaro dada be baba fu wakad urifa kawmu Aisha banu tayyim bil karam wa shajaa wal amana wa sadadi rai كما كانوا مضرب المثل في البر بنسائهم والترفق بهن وحسن معاملتهن ندنتا لنيول عائشة بو أندانغول وكره ديفو لنيول ماكو أندانغول بي ساهو بي تدنغل بي شجاء بي مرغو أمانة بي سوسالكو بي مرغو راي مرغو كونغول ننن بو بي فيرتي بي مثل ننن بي تدنغو ريو بي jogugo rewbe mabbe bangtugo rewbe mabbe fuudugo be mabbe muamala mbotka arabe to be limtinno i adama lenyol be limtay mardo susal be limtay mardo karamni gadon ha dum lenyol ha arabe ha hande do arabe ko do sahido verno hobbe hokko nyamdu hokko sadaka don woni bi adama arabe ha hande do lenyol Aisha gal pat andama banni nam de wakati men wadi en halado don se jangoto jomira

فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَالْفُلْكَ